0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Türkiye.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
9: Юфлет Зари и Türkiye.
10: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
11: Да, Türkiye Rag Radio da.
12: Хосуме Türkiye-i Zayna Radio Gayana.
13: Петершия Радио Садбури Türkiye Skma.
14: Овода Türkiye Ünü Radyosu.
15: Айч Радио Воча Türkiye.
0: Говорит голос Türkiye.
16: Эфирда Türkiye Овоза.
14: Диплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
9: Ye Sadai Türkiye.
17: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
18: Edo İfonetis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
19: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
2: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
4: Este Radyo Voz de Türkiye.
1: こちらはトルキエの声ラジオです。
14: ズボルはグラスオットナトルキエ。
2: エフィルダトルキエオボズラジオさ。
0: イッツトルキエハンギアラジオや。
2: オールドラジオグラストルキエ。
6: トルキエウヌラジオス。
0: ブラストルキエニンセシラジオス。